روي عن ابي رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انشد.

0: اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم قوي سلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على خير من المعلومات وصلوا على معدد الدين ربنا بلنك بالخير يا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

Alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar adada awrakin nazmi wa shajar وعدد الرمال والحصاد والحجر أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المؤمنين وتسار المتقين ووصية الله فيكم أجمعين واعلموا أن الله صلى على نبي قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa ala hamalati arsika wa man hawlah wa ala Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Izra'il wa malaikatika al-muqarrabin wa ala ahli ta'atika ajma'in wardallahumma anil khulafai rashidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Usman wa Ali radiyallahu anhum wa anis sittatil barrah alladhina hum tamamul asharah وعن سيدتي نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين وعن السيدين الكريمين القمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا معهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأحوالنا وحالاتنا وأولادنا ومشايخنا ومعلمين والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح الإمام والأمة والراعي والرعية وادفع شر بعضهم عن بعض واصلح ولاة أمورنا وأمراءنا وقضاتنا وحكامنا وعساكرنا وعلماءنا صلاحا تاما واجعلنا هداة مهتدين ووفقهم لما فيه صلاح المسلمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء وجميع الأمراض والأسقام والفتن والمحن وموت الفجأة والطاعون ما لا يكشفه غيره اللهم اكفنا شر الظالمين واصرف عنا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اجعل بلدتنا هذه يا الله وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رحية واحفظ اللهم احفظنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين وقوي الإسلام والمسلمين خصوصا إخواننا في فلسطين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين والظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لأمة محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر

أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عافي أمة سيدنا محمد، اللهم ارزق أمة سيدنا محمد، اللهم قضي حاجة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمائه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.

صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الجمعة. الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.